عشت عشت. شكرا شكرا. اللي بحب

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

الخميس الثاني من تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك.

لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

تعلمنا أن نردد بعض العبارات الثابتة في مخيلتنا أو حتى في مبادئنا. للباطل جولة وللحق جولات، وإن طال ليل الظلم فلا بد للفجر أن ينبلج. من ينظر إلى حالات الظلم المتفشي في بلادنا ومجتمعاتنا يظن أن هذه العبارات أصبحت وكأنها أغاني قديمة لا معنى لها. إنما من يمتلك اليقين برب العالمين ومن يعلم علم الحق أن الحق ينتصر دوما مهما طال ليل الظلم، فلا تعد هذه العبارات لديه وكأنها فقط شعارات. إنها يقين وجزء من الإيمان. لم يكن يوما للباطل أن يستمر في غيه. إنها ابتلاءات وامتحانات، ومنها تصدر كثير من النتائج، وفي الامتحان يكرم المرء أو يهان. لذلك مهما رأينا هذا الظلم المنتشر في مجتمعاتنا، ومهما وجدنا أن كثيرا من أهل الحق باتوا يخشون حتى من النطق بالحق أو البوح بما يدور في خلدهم، نبقى دائما متيقنين بأن للباطل جولة وللحق جولات، ولا يمكن للباطل أن يكون منتصرا يوما. حلقتنا لليوم كالعادة حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، حلقة مزينة بباقة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم.

صحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي رطب على الساحل، حار نسبيا بالمناطق الجبلية والداخلية، عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة فوق معدلات الموسمية. بيبقى هالطقس مستمر معنا لغاية بعد ظهر الجمعة، لما بيكون هناك بعض الانخفاض بدرجات الحرارة لتعود إلى معدلات الطبيعية. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض قليلا على الجبال وبالداخل، كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحيانا. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 21 وصولا ل 32 درجة نهارا، فوق الجبال درجة الحرارة من 17 ولغاية 28 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 20 ولغاية 35 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 لل 35 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فلا زالت مرتفعة وتسجل بين 60 لل 85%.

مع انطلاقة شهر تموز تبقى درجات الحرارة فوق معدلات الموسمية نوعا ما. طقس صيفي حار رطب نسبيا عم بيسيطر على الأجواء اللبنانية. نعم هناك بعض الانخفاض بدرجات الحرارة بفترة الويك اند، إنما رح نبقى بالنهاية بشهر تموز وبلشنا بعز الصيف.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس الثاني من تموز نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريمة.

إسرائيل تشترط تحركا فوريا للجيش اللبناني ضد الحزب، وكاتس يقول باقون في لبنان. لماذا يعارض الرئيس بري إسقاط الحكومة اللبنانية في الشارع؟ تفجيرات إسرائيلية ضخمة تهز قرى الجنوب. العاملون في الجامعة اللبنانية اعتصموا أمام السراي الحكومي، وتلويح بالتصعيد. هل خرج التعليم عن بعد في لبنان ممرضين غير جاهزين؟ الإفادات تحت مجهر الجامعات اللبنانية، هل تتغير شروط القبول؟ الرئيس عون مستقبلا نقابة المحامين ووفودا اقتصادية، لا صحة لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش، ولم نتنازل عن حقوق لبنان. محافظ بيروت ينهي ملف خيام لبيال وإعادة الموقع إلى حالته السابقة. أمير قطر يؤكد مع ويتكوف وكوشنر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. نتنياهو: الرسالة لإيران وحزب الله هي عليكم المغادرة. وزير الخارجية يوسف رجي: المسار التفاوضي للدولة اللبنانية لا شريك له ولا بديل عنه. الاتفاق اللبناني الإسرائيلي: سلام مشروط أو اختبار لمستقبل الدولة القادم. تقدم إيجابي في محادثات الدوحة مع واشنطن حول الأموال الإيرانية المجمدة. نازحون غادروا مراكزهم ويبحثون عن بديل. وفر تفتح أول مقر إيواء في قضاء بنت جبيل. براد كوبر يطلق رسميا المسار الأمني تنفيذا لاتفاق الإطار وسط هواجس شيعية. إيران تركز على حسم مضيق هرمز والأموال، والضغوط تزداد على ترامب. أين النووي؟ جنوب سوريا يدخل معادلة لبنان. إسرائيل توسع نفوذها وإيران تعود عبر ميليشيا أولي البأس. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين تسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. التحقيقات في ملفات الفساد مستمرة في العراق. ضبط أكثر من 14 مليون دولار في حملة توقيف المتهمين. واشنطن تتحرك لفرض واقع جديد في غزة، إعادة إعمار دون حسم ملف حماس. سوريا والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في قطاع المياه خلال اجتماع في جدة.

وفي النهار كتب سمير عطلة مؤتمر من أجل صورة لائقة، وكتب نبيل بومنصف متى رد الدولة بكسر منظومة المتنمرين. إلى عناوين جاري.

لبنان يستقبل الوزير الشيباني بإقرار اللجنة العليا اللبنانية السورية. اثنان وعشرون مبنى مهددا بالانهيار في الضاحية الجنوبية بانتظار مليوني دولار. اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لماذا تكسب بعض الدول قبل أن تبدأ المفاوضات؟ بلدية إفرون تحذر من خطورة استخدام مصطلح السيطرة بالنار. مذكرات جلب سياسية إلى القصر الجمهوري، الرئيس بحاجة إلى دعمكم. التوقيف أولاً ثم البحث عن تهمة، القضاء العسكري ينهي التوقيف السياسي لربيع الطويل. حملة تستهدف قائد الجيش وقناعة بأن لا تأثير لسلطة عون على الأرض، وتشاؤم إسرائيلي حيال تطبيق اتفاق واشنطن. الإعلام العبري، تل أبيب قررت تأخير الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. رئيس الجمهورية جوزيف عون ينفي رغبته في إقالة هيكل ويشيد بموقف بري. صياغة الإطار تحفظ حقوق لبنان. اعتصام للعاملين في الجامعة اللبنانية وتلويح بالتصعيد. هل تتراجع الحكومة عن إلغاء الامتحانات المهنية؟ نتنياهو عن المساعدات المالية الأمريكية أشبه بالإعانة الاجتماعية ولا أريدها. يا إسرائيل هيوم، خطة إسرائيلية لفصل سكان غزة عن حركة حماس. طهران، محادثات الدوحة ركزت على تنفيذ مذكرة التفاهم. إعادة هندسة السلطة، الرئيس السيسي يحجم نفوذ المخابرات المصرية. شركة نرويجية تزود الكويت بمنظومة دفاعية قيمتها 400 مليون دولار. اتهامات للحكومة العراقية بتسييس مكافحة الفساد، صولة فجر جديدة على المقاس. أطباء بلا حدود، تراجع التمويل يفاقم الأزمة الإنسانية في مخيم أمركوبة شرق السودان. محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية الدوحة. العراق وتركيا يناقشان التعاون في مجال الطاقة. محاولات تصحيحية لعيوب الانتخابات، الشرع يستكمل تشكيلة مجلس الشعب والاجتماع الأول الاثنين. بوركينا فاسو بعد مالي والنيجر، نخب إفريقيا الجديدة تلفظ النفوذ الفرنسي. وفي الأخبار، كتبت ريان مرعي عن اتفاق العار، ما قيمته القانونية وما هو دور الشعب؟ إلى عناوين نداء الوطن. الرئيس عون يرسم حدود اللعبة، التفاوض للدولة والشارع خط أحمر. بعبدا ترسم قواعد لعبة داخلية جديدة بوجه الممانعة، التفاوض حصرا بيد الدولة وابتزاز المؤسسات الأمنية ممنوع.
الإطار ليس معاهدة دولية، وطرحه على البرلمان ليس دستورياً. الإقامة الذهبية في لبنان بين استقطاب الرساميل ومخاطر هشاشة البنية المؤسسية. اتفاقية مع سوريا ومئة حافلة صينية على طاولة مجلس الوزراء اليوم. بمشاركة لبنان وسوريا، سانت كوم تقود حوارا أمنيا إقليميا مع 12 دولة في البحرين. وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة حتى إشعار آخر. حرصا على المشهد الحضري، إدارة الكوارث استكملت إزالة جميع الخيم من لبيال. رئيس الجمهورية: لا صحة لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش أو أي من قادة الأجهزة الأمنية. اعتصام للعاملين في الجامعة اللبنانية أمام السراي الحكومي للمطالبة بالحقوق المالية. إطلاق برنامج حوكمة مجالس الإدارة والقيادات في القطاع العام. نقيب الصيادلة: التغطية الصحية 100% للنازحين يجب أن تشمل جميع اللبنانيين غير المضمونين وليس فقط أبناء بيئة واحدة. سفيرة الاتحاد الأوروبي من بعبدة: مستمرون في توسيع برامج الدعم. وزير الداخلية في يوم الدفاع المدني: يحملون رسالة الإنسانية في قلب المخاطر. الرئيس الشرع يكمل مجلس الشعب بمرسوم رئاسي. ديفانس: لبنان وإسرائيل يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب. البيت الأبيض: ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية مع إيران ومضون في مسار نزع السلاح النووي. موجة حر قاتلة في إسبانيا، أكثر من 1000 وفاة خلال حزيران. تصاعد ملحوظ لليمين المتطرف في ألمانيا. وفي نداء الوطن كتب داود رمال: سوريا الجديدة ولبنان الجديد، علاقة ما بعد المنظومة.

أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. تقدم حذر بين واشنطن وطهران، ترامب يشيد باجتماعات الدوحة، وإيران تتمسك بالخطوط الحمراء. لبنان يستعين بالأمريكيين لتثبيت اتفاق الإطار، بوابات عبور وتصريحات إسرائيلية تقلق المسؤولين. عهد الإدارتين يخيم على كردستان العراق، صراع الديمقراطي والاتحاد يعمق أزمة الإقليم. البرلمان السوري يكمل ثلثه وينطلق الأسبوع المقبل رغم فجوات نتائج الانتخابات غير المباشرة. حماس تتمسك بتطبيق تدريجي لحصر السلاح، قدمت ردها على تعديلات ميلادينوف إلى الوسطاء. الجيش السوداني ينقل المعركة إلى دارفور، أنباء عن تقدمه نحو الحنينة عاصمة غرب الإقليم. آيزنكوت وبنيت يكذبان نتنياهو بشأن قنبلة إيران. شخصيات تقود إيران ما بعد حقبة علي خامنئي، فمن هم؟

إدارة ترامب تعتزم تشديد حملتها ضد سياحة الولادة. هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات تهز كييف. تأكيد سعودي باكستاني على تعزيز التعاون الأمني. السعودية تجدد دعمها للأونغوا وتدعو إلى سد عجزها المالي. زيادة جديدة بأسعار القطارات تثقل أعباء التنقل في مصر. الولايات المتحدة توقع اتفاقا لبناء سفارتها الدائمة في القدس. حرائق غابات ضخمة تجتاح جنوب فرنسا وتجبر العشرات على إخلاء منازلهم.

توقعات بتباطئ نمو الوظائف الأمريكية في يونيو مع استقرار البطالة. الدولار يستقر قبيل بيانات الوظائف الأمريكية وترقب لتدخل ياباني بعد هبوط الين. بريطانيا تتجه لتنظيم أولوية ظهور الأخبار على المنصات لضبط المحتوى. مصر تدعو لتحسين الهوية البصرية لمحيط مسجد السلطان حسن. في المونديال، بريطانيا تعبر الكونغو الديمقراطية بصعوبة، وصاحب الأرض الولايات المتحدة يتأهل على حساب البوسنة والهرسك. بلجيكا تقلب النتيجة على السنغال في اللحظات الأخيرة. وفي الشرق الأوسط، كتب سليمان جودة: رؤوس أينعت في العراق وحان وقت قطافها. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس.

تقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك.

فلدينا من أسرار في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم نتعرف عليها الآن، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. بدأ يحكى في مجالس سياسية خاصة عن احتمال جدي لتقريب موعد الانتخابات النيابية في لبنان وعدم انتظار انقضاء مهلة السنتين. أضغاص أحلام، لكن الله يستر اسلام من تمديد جديد. هيا تقليص فترة التمديد، القصة طويلة وبتاخد وقت، وأساسا موضوع التغيير القائم بالمنطقة كله بدأ تنطر على الانتخابات، فلذلك المتوقع هو تمديد جديد وليس تقليص فترة التمديد الأول. تراجعت وتيرة ملاحقة الدراجات النارية في بيروت، علما أن مجموعات واتساب لأحد الأحزاب ترصد الحواجز المتنقلة وتفيد أعضائها لسلوك طرق أخرى بديلة. مثل العادة تبدأ الحملة الأمنية لضبط الدراجات النارية بأي منطقة بزخم وبقوة، وهالمرة عن جد الأمور جدية، وبتقطع كم يوم وبعدين منلاقي نفست. أما من جهة المجموعات فهيدي موجودة بكل المناطق، يعني كله قال بيعمل فعل خير، انتبه هون في حواجز هونيك في كذا، المخالفين لبعض. جرى استبعاد أحد الأسماء الشيعية من عضوية مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية، واستبدل بشيعي آخر اقترحته إحدى الوزيرات، رغم أنه لا يحمل شهادة عليا وفقا لشروط القانون، وكان يعمل موظفا في المجلس. هلا التوظيف الشيعي تحديدا عم بيصير فيها العلامات الاستفهام من ناحية الاختيار، لأنه عم بيحاولوا أنه ينسحبوا قد ما بيقدروا من مما يختار الثنائي، فيمكن كرمال هيك اختاروا هالموظف، يمكن يجوز، بس بالنهاية أنه مفترض الوظائف تأتي بحسب شروط القانون وليس تلاعبا على القانون. أسرار جريدة الجمهورية. يقال إن مشاريعا ووعودا مرافقة لاتفاق واشنطن من شأنها إراحة الوضع اللبناني الاقتصادي ستكون في متناول الدولة فولا سريان تنفيذ الاتفاق. هاي سياسة العصب والجزرة، ما هيك؟ طبعا نحن واعدينكم بشوية وعود اقتصادية لما بتنفذوا الشروط تبعية اتفاق الإطار، أما إذا ما نفذتوها فبتدل الجزرة ناطرة أو منحطة بمكان تاني، قصدي ببلد تاني، صفوا النية. يريد وزير من حزب المسيحي بحقيبة سيادية تصغير حجم التمثيل الدبلوماسي للبنان في العديد من الدول التي لا يمتلك فيها جالية كبرى، لكن الأمر يصطدم بعقبتي التمثيل الطائفي ومصالح سياسية لدى بعض الأحزاب. والله هي فكرة مشان تقليص المصاريف، انه الدول اللي ما فيها جالية او اللي سفرات فيها لشغلة ولا عملة، فالواحد بيقلص عدد الموظفين او التمثيل الدبلوماسي الموجود فيها، انما تصطدم دائما هذه بعواقب التمثيل الطائفي، اذا شيل من هالطائفة بده يشيل من طائفة تانية والا بتطوف عليه المشاكل. يراهن دبلوماسي عربي عريق أن ما كتب قد كتب في شأن نقل لبنان من الماضي إلى المستقبل، وأن ممانعة هذا المسار الاستراتيجي لن يبدل شيئا، لكنه سيراكم مزيدا من الخسائر. صحيح 100%، القرار الدولي تم اتخاذه وهذا ما نكرره دوما، المفارقة أو القصة الواحد ده بيقدر يدفع ثمن هذه الخسارات، من يصر على تراكم مزيد من الخسارات ومن يتمتع بالفطنة اللازمة ليعلم أن هناك قرارا كبيرا قد اتخذ ويسير في القطار.
خفايا وأسرار موقع Lebanon Files. رأت مصادر دبلوماسية أن ما يحصل في العراق في مسألتي حصر السلاح ومكافحة الفساد هو تحديدا ما هو منتظر أن يحصل في لبنان وما على المسؤولين سوى الاتعاظ. شاهدا اللي نلكن إيه لما عملنا فقرة عن العراق، المشاهد اللي عم تشوفوها هونيك وكميات الفساد الهائلة. هلا نعم هناك فروات أكبر وهناك كمية سرقات أكبر، بس يعني بالنهاية نفس المشاهد اللي عم تشوفوها هونيك قريبا سترونها في بيروت. وبكرة منذكر بعض. علم أن القصر الجمهوري بدأ توجيه دعوات إلى النقابات المهنية إضافة إلى إعلاميين واقتصاديين للقاء رئيس الجمهورية بهدف شرح اتفاق الإطار بتفاصيله وتوضيح النقاط التي لا تزال ملتبسة وتثير جدلا حوله. وبالفعل فقد كانت البداية يوم أمس مع نقابة المحامين على تشمل لاحقا نقابات وروابط مهنية أخرى، وتؤكد المعلومات أن الدعوة توجهت بالفعل كما جرى تحديد مواعيد لهذه اللقاءات. فعلا هذه اللقاءات التوضيحية بلشت من الأمس، وكان في مواقف كالعادة عالية أسف لرئيس الجمهورية بالدفاع عن مواقف الدولة التفاوضي. ما بعرف ديش الخطوة إيجابية، إنه مفترض بيطلع للرئيس بخطاب بيوضح للعالم كله، بس يعني برضو خطوة إيجابية إنه إذا حد عنده استفسار من أصحاب الشأن نحن جاهزين لحتى نجاوبه بعيدا عن حملات التطاول والتخويف.

لما أن فرنسا لم تعد تقترح فقط تنظيم مؤتمر لدعم الجيش اللبناني، بل باتت تفكر بمؤتمر شامل يتضمن دعم لبنان بشكل عام، أي الجيش والاقتصاد وإعادة الإعمار، لكنها ما زالت عند شرطها الأساسي المضي في العملية الإصلاحية في لبنان وتفعيلها قبل كل شيء. دائما بالموضوع الفرنسي ضجيج كثير وطحين أقل. يعني أنتوا كنت تنجحوا بتنظيم المؤتمر العسكري بعدين نحكوا بالمؤتمر العام، بعدين عم تفرضوا شروط، ما أنتوا عارفين أنه الشروط حاليا بيد الأمريكي. بحسب خبراء اقتصاديين فإنه لولا تعليق المرسوم 3214 المتعلق بفرض ضريبة على خلفية بيئية لكانت الأسعار ارتفعت بين 5-7% بالنظر إلى كون هذه الضريبة تراكمية وتبدأ من مرفأ بيروت لتصل إلى رفوف السلع في المحال التجارية. جيد أنه جمدوا القرار مثل ما فسرنا بالأمس، بس هل يا ترى عم يراقبوا الأسعار؟ هل نزلت؟ ما طلعت الأسعار، ما خلص اللي بيطلع ما بيرجع بينزل عنا بالبلد. إلى أسرار نداء الوطن. يشير مصدر دبلوماسي إلى أن إسقاط الإطار الثلاثي سواء سياسي

الريزوليت المطلوبة أكثر، لذلك علينا التعقل. علق دبلوماسي غربي في بيروت على تموضع بري من الاتفاق الإطاري بالقول إن القراءة الدبلوماسية تقوم على أن الرجل يفضل عادة انتظار اتجاه التوازنات قبل تثبيت موقفه النهائي بما ينسجم مع حساباته السياسية. يعني بيلحق مصلحته مش المصلحة الوطنية. اجر بالبور واجر بالفلاحة، نرضي الإيراني بموقف ونرضي الأمريكي بموقف لحتى نشوف مين بده ينتصر آخر الشيء ونمشي معه. لا رجل دولي صراحة.

أخيرا في أسرار جريدة الأخبار. علم أن عددا من الصحفيين يتجه إلى رفع دعاوى أمام مجلس العمل التحكيمي في وزارة العمل على خلفية صرفهم التعسفي من صحيفة خليجية من دون أي مراعاة لأدنى الأصول والقوانين المرعية الإجراء. حق أي حدا مصروف من عمله بطريقة تعسفية في يقدر يلجأ للمجالس العمل التحكيمية بوزارة العمل. هلا هي نعمة التبع الوقت ما بتجيب نتيجة وما بتقدر تأمن له حقوقه، بس على القليل بيثبت هيدا الحق. هلا طبعا لو ما صحيفة خليجية ما كانت الأخبار نشرت عن هالشي، لأنه الأخبار بحد ذاتها صرفت مئات الموظفين سابقا بدون ما تعطيهم حقوق. بس برأي يحق لبوق الأخبار ما لا يحق لغيرها.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط، سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنا أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع داعي صابة الدول العميقة وجعل نجية الحشاشين الشتامين النقيقة. دعهم يصيحون وينبحون والله إن صياحهم طرب طرب.

جرت العادة، اخترنا عدة عناوين لتكون متواجدة معنا في القسم الثاني من برنامجنا لليوم. وطبعا هذه العناوين من المواضيع التي تتصدر اهتمام اللبنانيين والرأي العام والإعلام. قبل ما نروح للفقرات الجاية واللي فيها كثير من التفصيل بكل المواضيع يلي اخترناها، بالإضافة للمقال، بالإضافة لمتابعة أجواء المونديال والنتائج، وصولا إلى أبرز ترندات السوشيال ميديا بالبلد، خلينا نبدأ مع واحدة من الخبريات اللي كانت عم تنتشر امبارح بسبب العثور على شحنة مخدرات كانت عم تتهرب من المرفأ. وفي خبرية طلعت من موقع اسمه موقع المرفأ، واللي هو بعتقد واحد من المواقع اللي بيدوروا بفلك محور الحشاشين، يلي قالك انه المملكة العربية السعودية رجعت وقفت الاستيراد من لبنان، وبالتالي الاحتفالية اللي عملوها الطويل العريض الاسبوع الماضي راحت على فشوش. هل هالمعلومة صحيحة؟ قبل كل شيء هي مش خبرية واحدة، هني خبرتين إنما بيدوروا بنفس الإطار. الجزء الأول من الخبرية إنه إدارة مكافحة المخدرات بسوريا بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق أعلنت عن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من لبنان باتجاه مزارع النبك عقب عمليات رصد ومتابعة أمنية. وقالت إنه العملية أسفرت عن ضبط 832 ألف حبة كابتاجون وإلقاء القبض على أحد المتورطين بعملية التهريب. وطبعا الخبر مرفق بالفيديو الخاص فيه، وهذه خبرية مظبوطة فعلا، يعني واحد من الخبريات التقريبا أسبوعية بكشف عملية من عمليات تهريب الكابتاجون التي لا زالت ناشطة نوعا ما رغم كل محاولة المكافحة لها. الخبرية الثانية اللي حطها مثل ما أن موقع اسمه المرفأ، وهو أحد الدكاكين اللي فاتحة لمحور الحشاشين، بأنه السلطات اللبنانية بالمرفأ عثرت على مخدرات كانت مهربة داخل إحدى شحنات DHL، والمخدرات كانت مخبية داخل سرير طفل مشحون نحو المملكة العربية السعودية، والمملكة اتخذت قرار بإيقاف الاستيراد من لبنان. الخبرية نصها صح، إيه فعلا لقطوا كمية من المخدرات كانت مهربة داخل سرير أطفال احتاروا كيف بدهم يخترعوا. بعده لهلأ اللبنانيين الحربوا عنده أفكار جديدة لتهريب المخدرات بأنواع وحبوب الهلوسي. إنما الشق الثاني من الخبر أنه تم إيقاف الاستيراد من لبنان للمملكة أو لأي دولة، هذا الموضوع ما له أي أساس من الصحة، بالعكس هيدي بتعطي علامة للسلطات الأمنية اللبنانية أنه عم تشتغل صح وعم تراقب صح ومش عم يقطع علي شيء. هلأ أي نعم دايما عم يصير تعطيل لأجهزة السكانرز الجديدة، إنما لازالت القصة عم تشتغل. بعد في كتير من الناس المستفيدة من كل هذا التهريب يلي احتل عقولهم وجيوبهم لسنوات طويلة، فطبيعي مش رح يتخلوا عن هالمكاسب بسهولة ورح يدوروا على طرق جديدة لا استمرار تصدير أما دعارة أما مخدرات. بيرا بلشنا دعارة المجموعة اللي تم اكتشافها بدبي، هلأ عنا الكابتاجون والمخدرات، نحن هذا اللي صنع من صدره. قديما كنا نقرأ بكتب الدراسة انه لبنان كان يصدر تفاح، حاليا التفاح والرماد اذا بدنا نصدره فبيكون محشي بقلبه بدل حبة الرماد بنكون حشين بقلبه حبوب بس بتفرفش اكتر من الرماد. للأسف صورة سلبية جدا دائما نهلب. نحن لا ننكر كل الجهود القائمة من أجل ضبط هذا المسار ومكافحة هذه التجارة ومكافحة هذه الظاهرة السلبية، إنما للأسف هذه الصورة اللي صارت مرسومة عن البلد، بلد كان يصدر الحرف والعلم وكان يصدر الفكر ويصدر كثير من الأمور الإيجابية، حاليا لا يصدر إلا إما حبوب هلوسة إما مخدرات إما عصابات مسلحين لحتى يقاتلوا كمرتزقة وإما شبكة دعارة. هيدا انتاج الحكم الإيراني بلبنان، هيدا انتاج تحالف الميليشيا والمافيا، هيك بيخلي البلد يصير، بيوصل البلد لمستوى ما يعود ظاهر فيه أي شيء إيجابي بكل أسف. إنما خبرية أنه تم وقف الاستيراد، لا هيدا يبدو أمنيته، ما بعرف ليه مزعجين من الأمر. خي وقف
انه هودي المزارعين ثلاث ارباعهم بينتموا للبيئة تبعيكم، ليش مزعوجين انه ما عم تحاربوا القصة من اول شيء وبيتمسخر عليها ساعة بوب الامين والساعة الثانية بيقولك انه مبسوطين عم يعملوا احتفالية لتصدير كم صندوق دراق لابو كرش متخم، عم يتمسخر طبعا على الاهليج، انه ليه مزعوجين؟ ليه هيك حاسسكم مقروطين من الخبرية هالقد لدرجة انه دغري طلعتوا هاي الاشاعة وبلشتوا تسوقوها على مواقعكم اللي طبعا نفتها الدولة وقالت انه ما في اي توقف للاستيراد او للتصدير. الله وكيلك ما بيريدوا الخير للبنان، ما بيريدوا اي شيء ايجابي، بدهم اياه هيك كيف شفتوا هلا، مخدرات، مسلحين، مرتزقة، أسلحة، متفجرات، سيارات مفخخة، شبكات دعارة، هيك بدو البلد، هذا الشيء اللي بيناسبهم. طبعا هيك منصير نحن أكلنا أشرف ناس، أشرف ناس دي ما يكونوا، وقال ما بيكونوا أشرف ناس. فإذا لحتى نبت الأمر على الآخر، هني خبريتين، الخبرية الأولى مضبوطة وهي واحدة من الملاحقات اللي بتصير بشكل دوري وأسبوعي على الحدود المتفلتة من السلطات السورية وقدروا يكمشوا هالكمية من حبوب الكبتاجو اللي كانت مهربة. أما الخبرية الثانية فنص صح، لقطوا مخدرات كانت مهربة بسرير أطفال، فكرة جديدة، إنما لم يتوقف التصدير من لبنان.

الفئة بهالبلد قد ما بتكره البلد وأهله وناسه ما بيريدوا لقلوا أي شيء إيجابي. دغري مباشرة بتلاقي بدهم يطلعوا الإشاعات والخبريات وبدهم يهاجموا أي قرار بيكون إيجابي، سواء للصناعة للزراعة للتجارة للسياسة. بيكرهوا البلد خي، ما عندهم أي انتماء، ما في جنس وطني عندهم. إيه إذا عندهم شيء عندهم جنس عاطل، لا يستطيع إلا تسويق الأمور العاطلة التي يجيدونها كأشرف ناس.

الحدث الأبرز اليوم الذي يتصدر الأخبار بلبنان هي الجولة التي بدأ وزير الخارجية لسوريا المحررة أسعد الشيباني الشهير جدا واللي اسم الله زياراته لا تهدأ. أبو عائشة الذي قدم إلى لبنان وبدأ من القصر الجمهوري لليوم بزيارة حافلة حملها الإعلام كالعادة أكثر مما تحتمل والزيادة. طبعا هذه الزيارة لابد من التوقف عندها والتوقف عند مدار حواليها والاستفسارات بحكم الحساسية المفرطة للعلاقة بين البلدين الذين يدخلون مرحلة جديدة مثل ما سوريا المحررة، هذا لبنان الجديد الذي يتحرر إن شاء الله وسيستمر في هذا المسار. فطبيعي طالما في بلد جديد عم يتركب أو إدارة جديدة بلشت تنظف البلد، فطبيعي أنه العلاقات تكون متساوية من دولة إلى دولة بكل ندية، وهذا ما يطلبه كل عاقل في البلدين بعيدا عن كتير من الخبريات اللي طلعت أو اللي عم تطلع أو اللي عم ينسجها خيال البعض أو اللي عم ضخمها خيال البعض الآخر من جماعتنا كمان واللي صار شايف شجرة كبيرة بده يتسلى عليها. خلينا بس نخبركم بإطار الزيارة، الزيارة ستستمر مفترض ليومين وستكون خارج إطار البروتوكول، يعني مش رح بتكون زيارة بروتوكولية، الزيارة الأولى كانت بروتوكولية كانت فقط للرئاستين ثم كانت زيارة لوزارة الخارجية، هالمرة في توسيع للبيكار أكثر، في لقاء مع الرؤساء الثلاثة، طبعا المفاجأة هي اللقاء مع الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب، المرة السابقة ما صارت، وهذا صفحة جديدة مثل ما وعد أحمدنا الغالي أن هناك تعالي على الجيران وهناك صفحة جديدة حتى مع الثنائي، رغم أنه للأمانة يعني جماعة حركة أمل ما راحوا قاتلوا مثل باقي الميليشيات والعصابات المرتزقة يلي راحوا قاتلوا بسوريا إلى جانب النظام البائد، كان هو رافض لهالشي وهذا ما أثار غضب النظام الأسدي عليه لفترات طويلة. هاي مشان الأمانة يعني على هون، هاي نعم دولة البلطجي وعنده كتير شغلات بس باي الشغلة ما شارك. فهي الزيارة للرئيس بري لليوم تفتح صفحة جديدة وبيكون في تجاوز لكثير من الخلافات وخاصة صفحة مع البيئة الشيعية بلبنان. اللقاءات ليس فقط مع الرؤساء الثلاثة، إنما سيكون هناك أيضا لقاء مع نائب رئيس الحكومة طارق متري، مع أيضا وزير الخارجية شي طبيعي يوسف رجي، وهناك يقال لقاء أيضا مع السيدة بهية الحريري، وبعدين بيكون عنده زيارة لدار الفتوى، لقاء مع المفتي، ثم لقاء مع البطريرك الراعي، لقاءات حافلة والزعيم وليد جنبلاط لليوم تستكمل. إنما طبعا الزيارة المنتظرة هي بكرة لا طرابلس التي ساندت ووقفت إلى جانب الثورة السورية منذ اللحظة الأولى إلى اللحظات الأخيرة، وكانت أبرز المدن التي احتفلت بنجاح الثورة وسقوط النظام الأسدي المجرم الإرهابي البائد أكثر مما احتفلت المدن السورية. الزيارة إلى كثير من الرمزية إلى مدينة طرابلس، أولا مثل ما قلنا لأنه كانت مساندة للثورة السورية وما استسلمت وما تراجعت وتحملت كثير من الأعباء وكثير من الظلم من قبل الميليشيا والعصابة اللي كانت حاكم البلد، وزج الكثير من شبابها بالسجون فقط وبعدهم بالسجون لأنه ناصروا الثورة، بينما الزعران والمرتزقة اللي راحوا قاتلوا مع الميليشيات الإيرانية رجعوا معززين مكرمين، هذا إذا رجعوا ما فطسوا هونيك بدون ما حدا يحاسبهم. صلاة الجمعة ستكون طبعا في لقاء مع المفتي هون الشيخ محمد إمام، وبعدين صلاة الجمعة رح تكون بمسجد السلام، وما أدراككم ما مسجد السلام والرمزية تبعيته، لأنه النظام البائد كيف تتذكروا تفجيري التقوى والسلام وكيف كان عم ينتقم من مدينة طرابلس بهذا التفجير يلي أصاب أو التفجيرين اللي أصابوا المدينة، فالزيارة رمزية كبيرة. شفت كتير من التحضيرات للزيارة وحقهم طبعا من حق مثل ما هن من حقهم يجوا ويشكروا المدينة وبخطاب عاطفي وأخلاقي، ومش رح ننسى المسجين وما رح ننسى وقفتكم حدنا، نحن من حدا يكون عنا حفاوة بالاستقبال نظرا لفرحتنا بداية، ما حدا يجي زيد علي ما بتعرف ما بدو مني لكم بموضوع الثورة السورية، ما حدا في زيد علي بنوم لأنه ما حدا قدي كان مناصر لألا وتحمل النتائج هذه المناصرة من اللحظة الأولى
الصورة للحظة الأخيرة. ودايما برجع بقول أحلى يوم بحياتي كان يوم 8 كانون، يوم سقوط النظام البائد. ما رح يمرق أحلى يوم منه نهائيا، ما رح يوم يمرق أحلى من 8 كانون. إنما شوية عم نزيدها، يعني باب أوكي نحن عم نحضر حفاوة استقبال، زيارة غير تقليدية خارج البروتوكول، بس يعني الشعبوية الزايدة اللي عم تصير، وأنه يلا بدنا نحشد وبدنا نعمل، يلا بدنا ننزل ناخد لقطة وبدنا ننزل ناخد صورة وما بعرف إيه، وجاي حررنا وما بدنا نهدي شوي الأمور اللعب، لأنه بعتاد مفترض أنه هن الجماعة خطابهم الرسمي ونحن بنفس الوقت بهالخطاب الجديد من سوريا المحررة ولبنان المحرر أن تكون هناك مدي بالعلاقات، ما بدنا يكون في تبعية. هيدي التبعية اللي قاعدة بمخيلة البعض، هو إذا ما بكون تعطونا كذا افلتونا وخلونا نروح ننضم لسوريا وتركونا، سمعين هذا الخطاب دعم يتكرر. هذا بالإضافة للتهديد المستمر من قبل سواء الإشاعات أو الخطاب الأمريكي أنه بدنا نخلي سوريا تدخل بلبنان، نرجع للهواجس والمخاوف الموجودة لدى البلد رغم كل النفي اللي عم بيصير الرسمي من قبل أحمد دورة ومن قبل الوزير الشيباني وكل المسؤولين السوريين. وبعتقد هيدي الزيارة لا تأكيد شيء أنه أبدا ما في أي نية للتدخل، وما في أي نية لأي تدخل سياسي ولا عسكري ولا أي شيء، لأنه عنا من المشاكل ما يكفينا، ونحن بدنا نبني العلاقات نتخلص من القديم ونبني العلاقات على مستوى جديد، مستوى بيفيد مصلحة البلدين. كأي بلدين جارين بيهتموا بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وبيهتموا أن يكون هناك ندية بالعلاقات ومحافظة على مصلحة البلدين. وبعتقد هيدا الشيء اللي رح يترجم من خلال مش بس من خلال الزيارة، من خلال الجلسة الحكومية التي ستعقد اليوم بالسراي الحكومي، واللي البند الأول من جدول أعماله هو مشروع اتفاق بين حكومتي كل من لبنان وسوريا لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة، وهي اتفاقية جرى توافق عليها وكتابة نصها خلال زيارة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام الأخيرة إلى دمشق، لحتى تكون مكان اللجنة مكان المجلس الأعلى اللبناني السوري زكرينو ونصري قولي اللي ذلك عمره رئيس هيدا المجلس، يلي أنشئ بوقت عام 91 لتطبيق معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي وقعت بين البلدين. بس المرة فعلا في تنسيق وأخوة وعلاقة جيدة، مش مثل المرة السابقة كانوا محتلين وبيفرضوا كل القرارات اللي بدهم اياها عن طريق المجلس الاعلى اللبناني السوري. فتوقيع هذه الاتفاقيه لتاسيس المجلس اللي هو اللجنه العليا اللبنانيه السوريه، بعتقد هيدا بيترجم المغزى من الزياره وبيترجم الحلم بالعلاقه المتوازنه بين البلدين. والاتفاقيه يلي فيها توقيعين، توقيع رح بيكون لرئيس الحكومه والتوقيع الاخر للوزير اسعد الشيباني. فكرة هيدا التنفيذ لاتفاق الطائف، بس لعلمكن يعني اتفاق الطائف بنص على نسج افضل العلاقات بين لبنان وسوريا، انما بوقتها نفذوا البدنية من اتفاق الطائف وتركوا ثلاث ارباعه ومنفذوه شوهوا للاتفاق. مشان هيك الناس عم ترجع الطالب هلا بتنفيذ اتفاق الطائف كاملا، لانه لما بيتنفذ بطريقة كاملة اكيد بتلاقوا نتيجة مختلفة تماما عما رأيتموه من حكم تحالف الميليشيا والمافيا. وهيدا اتفاق الطائف هو من الأمور برضو التي تشدد عليها الحكومة السورية ويشدد عليها أحمدنا أنه مفترض أن يكون تطبيقه واجب. أما الكلام يلي طلع اليوم قريت العديد من المقالات، ومنهم المقال لشخص أنا بعرفه ضليع بشأن السوري وقريب من الإدارة السورية، قال لك أنه الوزير شيباني حامل معه مبادرة لحل المسألة اللبنانية، مبادرة خطها الشرع بيده، طائف حوار ضمانات وعلاقات مميزة. هيدا مقال كاتبه بصحيفة المدن، بس يعني بصراحة أنا أشك بالموضوع، يعني مع احترامي للمعلومات اللي بيمتلكها زميلنا منير وغيره من الزملاء الغير موثوقين، بس منير على القليل شوي موثوق، يعني أنه والله جاي بمبادرة وهو بده يحل موضوع السلاح ما بعتقد رح بيفوتوا هيدي الفوتة. يعني هلا نحن عم نشتغل مع الأمريكان وعلى مستوى أعلى، وهن كمان عم يشتغلوا مع الأمريكان، وما بعتقد حدا قادر يفتح هلا هيك طريق ولا حدا قادر يحكي بموضوع سلاح
فيها الخصومة بينه وبين الثنائي، وفيما صنعه مش ما صنعه الحداد، ما صنعه الإجرام للمحور يلي فتكوا به الشعب السوري بنسائه ورجاله وأطفاله. بصراحة أنا بشكك كتير بهالمعلومات أنه حامل معه مبادرة. هي القصة يعني فيها مثل ما قلنا هيدا المجلس اللي بده يتم التوقيع عليه وإنشائه، وهيدا براعي مصلحة البلدين بعيدا عن كل الشروط لمبادرة. ما عنده كمان هند من المشاكل، ما عنده برضو سلاح متفلت وناس بعض عم تطالب بالانفصال وما بعرف ايه، مش رح يجوا يشغلوا حالهم ويتدخلوا بالأمور السياسية. ما هيدا المجلس بنص على عدم التدخل لأي دولة بالشأن الآخر وما تكون مصدر اعتداء عليه. اللي بيطلع على البنود الموجودة بالشروط لتأسيس هذا المجلس بيعرف تماما انه لا يترجم من خلال هالتدخلات يلي عم ينحكى عنها. بعتقد هيدا المطلوب، مش المطلوب انه يكون في اتفاقية بتعيد ترتيب العلاقات اللبنانية السورية بعد وصاية واحتلال دام لعقود، مش المطلوب انه نصفي كل هالنوايا ونصفي كل العلاقات السابقة والشوائب التي ادت الى هذا الاحتلال والى تراكم العدوانية بين الشعبين بمكان ما. مش هيدا هو الطريق السليم لانشاء علاقات جيدة، يعني لا تذكير بالماضي دايما ولا التعلق باحتلال جديد وانتظار احتلال جديد بيجيب علاقات إيجابية. نعم حلو الحفاوة بالاستقبال، حلو التكريم لمدينة طرابلس بهالزيارة، مفترض نكرم الضيف كما جارت العادة المدينة، إنما التعلق بحبال الهوى وانتظار الجيش الفاتح القادم وكل هالروايات اللي عم تطلع ما لها أي معنى. مثل برضو روايات إنه والله جاي معه مبادرة وهو اللي بده يحل لنا أزمة السلاح، وهو يعني أنتم عارفين إنه الأزمة أكبر من هيك بكتير، وبعدين خلوا نحلوا الأزمات اللي عندهم بالأول. لذلك عمول ما حدا يجي زيد علينا، نحن من المؤيدين لهذه سوريا الجميلة المحررة ومن الناظرين بعين الرضا وبعين الجمال إلى ما يحدث من تطور ومن مشاريع، إنما لا نريد أن يتدخل أحد في شأن الآخر، كل عليه في بلده. الأمنيات والتمنيات والأحجيات وكل هالكلام اللي عم يطلع كليته ما قالوا معنا، هيدا بعد ما حكينا عن المبغضين يلي رغم أنه الجماعة تعالوا عن الجراح وخطاب خطاب انفتاحي وعقلاني وفي ذكاء ودهاء وفطنة لا التعامل وعدم الرضوخ للرغبات الترامبية، بدل ما يشكروا للزلمة بعد اللي هلأ يكنون لقالوا الحقد والكره مثل العادي كره للدول العربية، وبنفس الوقت يكيلون له الكثير من الشتائم، وبعضهم عم يطلعوا كثير من الشائعات على الزيارة وجايب معه سلاح وجايب معه معرفة عساس مخبيهم بالجاكيت للسلاح وجايبهم. زيارة لافتة لطرابلس للشام، زيارة إلى رمزيتها من ناحية تقدير وقوف المدينة إلى جانب الثورة السورية تحمل الأعباء والظلم ونتائج كانت هائلة جدا. رغم كل هيدا ما تراجعت يوما، وشفتوا تذكروا يوم سقوط النظام كمية الاحتفالات يلي صارت بمدينة طرابلس لا تضاهيها حتى الاحتفالات اللي صارت بالمدن السورية، وهيدا دليل صدق على المحبة يلي بتربط الشعبين والمدن اللبنانية بالمدن السورية وتحديدا حبيبتنا طرابلس. لن أستفيد أكثر من هيك، أنا حاولت بس لخص الأمور لأنه بتعرفوا نحن دايما أي زيارة للأسف يعني أي مندوب بيجي بيزورنا سواء عربي أو أجنبي بنقعد بنعمل للزيارة إيدين وإجرين ومنحملها أكثر ما بتحمل وبنربطها بمشاريع، بعدين لحتى الناس تنصدم لما بتفيق من هالأوهام هيدي بتلاقي إنه لا كأنه كانت عايشة وهم واندسر فقت من لا هالقد. خلينا نكون متواضعين بأحلامنا وخلينا نكون بأمنياتنا واقعيين بعيدا عن الخيال وبعيدا عن مخيلة البعض سواء من ناحية الخير أو من ناحية الشر. هل أدى الأمور حجمة؟ في زيارة إلى كثير من الأمور الإيجابية، في زيارات سياسية، في زيارات بروتوكولية تترجم، ومن بعدها في زيارة عاطفية إلى مدينة طرابلس في صلاة جمعة. هيدا كل القصة وما فيها، ليس هناك من مبادرة وليس هناك من خطة لحصر السلاح وليس هناك سوى التوقيع على إنشاء هذا المجلس يلي هو بيحمي مصالح الدولتين على أساس الندية والعلاقات المشتركة التي ينص عليها اتفاق الطائف ونقطع السطر.
هلا بأبو عائشة الذي بدأ بالزيارة من القصر الجمهوري بلقاء مع فخامة الرئيس، وبعدين رح بيكون بعض زيارات للرؤساء ثلاثة. وطبعا زيارة الرئيس بري رح بيكون لها كثير من الأهمية وكثير من الترجمة السياسية سنراها مع الأيام القادمة. هلا أبو عائشة، هلا بسوريا المحررة، وعقبالنا ما نتحرر بالكامل من الاحتلال الإيراني والإسرائيلي طبعاً.

المعركة الداخلية على تفسير اتفاق الإطار اللي تم توقيعه بواشنطن بعد من العناوين البارزة الثابتة داخليا. هلا اي نعم نحن مش كل يوم عم نحاول نضطر لها، انما هي من العناوين الرئيسية بين من يريد شيطنة هذا الاتفاق، سواء من خلال الحملة الإعلامية او من خلال حملة التخوين او من خلال التضليل والأكاذيب والدجل المتبع دائما من محور الحشاشين بطريقة نشر اخبار، أو من ناحية المدافعين عن الاتفاق واللي عم يحاولوا يفسروه، وعلى رأس رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يلي اتنيناته كان عندهم أطلالات بالأمس لحتى مرة جديدة يفسروا الاتفاق ويقولوا أنه لم نتنازل عن شيء، وكل ما تسمعونه عن موضوع التنازل ما هو إلا غبار من الكذب والدجل المتبع من قبل أشرف الناس. بداية استقبال الوفود من المجتمع المدني من النقابات اللي بدأ بالأمس مع الهيئات الاقتصادية ونقابة المحامين بقصر بعبدة لتفسير، يعني أي حدا عنده سؤال منكم، أي حدا مضلل من قبل هذا الإعلام أو تلك الأبواق والجيوش والحشرات الإلكترونية يتفضل يطرح السؤال اللي بده، ونحن مستعدين أنه نجاوبه. هي خطوة جيدة من أجل الناس اللي عندها أي ريبة أو اللي عندها أي شك، بعيدا عن موضوع القناعات المسبقة الأيديولوجية وأصحاب الفكر الضال المنحرف الذين لا يرون إلا السلاح لأنه تجارة رابحة، تجارة دم ودين. بينما بنفس الوقت طبعا مستمرة المفاوضات بين الشياطين بالدوحة، كانت عم تعقد الاجتماعات الفنية بالأمس، وكل اللي عم يحاولوا الإيرانيين يسحبوه كرمال الله أفرجونا عن شوية مصاري، 6 مليار، طب 3 مليار، طب أي شيء يعطونا أي شيء. آخر يمكن اتفاقية وصلوا لها صارت على وزن النفط مقابل الغذاء، الاتفاقية اللي كانت مع العراق، إنه قام نفرج لكم عن 3 مليارات أو 6 مليارات بس بتاخدوا فيهم أغذية مواد غذائية وبتاخدوها أمريكانية كمان، يعني شوف كيف، هذا دليل الانتصار. هذا بالنسبة للناطرين الدولارات من المال النظيف اللي بدها تجي وترجع تعمر، فشوفوا كيف معلمينكم عم يشحدوا مجرد شوية مصاري ليقدروا يطعموا الشعب فيها، لأن الشعب جاع. ضمن إطار التضليل طبعا ما بده من يحكيك عن شركات الأحصاء قديش نشيطة بهالأيام على الميلتين، وشركات الأحصاء لا تتمتع بالمصداقية اللازمة بلبنان، لأنه أنت بس مجرد ما سمعت عن أي أحصاء عم ينعمل بتشوف أي شركة عملته وبتعرف الهوى تبعي هذا الأحصاء شو الرسالة اللي بده إياها. منها مثلا الأحصاء اللي نشرته جريدة الأخبار بالأمس ورجع مكررته اليوم، قالت لك أنه في إحصائية نتيجة استطلاع رأي شمل 5000 لبناني بتكشف الصورة الأكثر تعقيدا والأعمق دلالة، مما تروج له ادعاءات أنه أغلبية اللبنانيين تؤيد نزع سلاح الميليشيا. فبحسب هذه الإحصائية اللي نشرينا من أصل 5000 مواطن شملن الاستطلاع الرأي، 42% بأيدوا تنظيم السلاح ضمن استراتيجية دفاعية وطنية أو حصروا تدريجيا تحت الدولة، 39% تقريبا يؤيدون ابقاء السلاح على حاله، اتركوا السلاح مثل ما هو هيك متفلت وكل سنة عملونا معركة مشان ندمر فيها البلد، وحوالي 9% يؤيدون نزع السلاح بالقوة. مين اللي عمل هيدا الاستطلاع؟ قال لك الكاتب والباحث السياسي عباس المعلم، خلص يعطيك العافية. عرفتوا الاسم مين؟ معلم نيوز، عنده يمكن هيك صفحة. وأهم شيء فندي لك إيه؟ أنه شمل 3334 مسلم و1666 مسيحي، يعني مقسمينه مش ما تفكروا أنه بس اتصلوا بالعليليش، ما هو أنت بتعرف تطلع مين عمل ربيع الهبر، بتعرف شو بده يطلع عباس المعلم، بتعرف شو بده يطلع النتيجة تبعته، بتعرف بمين متصل وشو النتيجة اللي بدهن إياها. وكأنه كل هالمواقف التي تظهر من الأحزاب والكتل النيابية ومن الناس اللي بتعبر عنها على مواقع التواصل المؤيدة بشدة لحصر السلاح بيد الدولة بأي طريقة حتى لو مواجهة بالقوة، كل هيدي ما لها أي قيمة. قال لهم قيمة بس 5000 اللي حكون، ما تسألون وين كيف بأي منطقة، ما في داعي، خلاص عباس عمل الإحصائية.

السؤال الثاني الوارد قال باستطلاع الرأي المزعوم من قبل بوقا الأخبار الأصفر والأسود، يعني مش بس الأصفر، قال لك أنه الأغلبية من الشعب اللبناني رافضة تماما لأي موضوع تطبيع، مع أنه ما حدا حكي بالتطبيع، صاروا 100,000 مرة شارحين ونحن شارحين أنه ما حدا حكي بموضوع التطبيع، كل القصة اتفاقية أمنية، التطبيع طبعا مرفوض، بس أنه برأيهم حتى الاتفاقية الأمنية يرفضها، أغلبية اللي اتصلوا فيهم يعني بيرفضها حوالي 54% من اللي أخذوا رأيهم، بينما 45% أيدوا أحد أشكال تنظيم العلاقة عبر اتفاق هدنة لا أكثر ولا أقل. الجواب على هيك إحصائية وعلى السؤال الثاني هو خده من مواقف العالم، يعني شوف ردة الفعل من بعد إعلان اتفاق الإطار، شوف كيف كانت ردة فعل الناس، هل يا ترى كان هناك ردة فعل غاضبة حقيقية؟ هل يا ترى نزلت العالم تظاهرت عن جد بالطريق ولا شوية رعاع همج نزلوا حاولوا يعملوا شغب وسكتوا وخلصت القصة؟ يعني ما عاد حتى هدني ما عادوا نزلوا لأنه عارفين هذه نزلة ما لها معنى. لو فعلا أغلبية الشعب اللبناني يرفض أي اتفاق أمني وليس تطبيع مع العدو الغاشم كنت لقيت الأمور مختلفة مثل ما كانت تصير سابقا، إنما الناس تغيرت وصارت مستعدة لأي اتفاق، صارت مستعدة تتعامل مع الشيطان المهم تخلص منكم ومن زعرانتكم وقرفكم. الجواب بيجي واضح من خلال ردة الفعل الأغلبية الصامتة التي تؤيد إنما لا تتجرأ على القول أنها تؤيد اتفاق الإطار، كرمال ما يطلعوا طبعا الحشرات والجيوش الإلكترونية يبلشوا يوزعوا الشهادات بالوطنية وحملات التخوين المعتادة.

بيبقى نقطة أخيرة بهذا الإحصاء اللي هو واحد من عشرات يعني استطلاعات الرأي اللي عم تنعمل واللي معظمها لا ثقة فيه، لأنه عارفين تماما أنه كل واحد عم يعمل هذا الإحصاء شو هدفه. قال لك شوف الأحزاب والتيارات اللي رافضة، يعني الأحزاب اللي رفضت اتفاق الإطار أو وجهت له انتقادات حادة، على المرتبة الأولى حاطينه هن طبعا الحزب الميليشيا العصابة، اثنين حركة أمل، التيار البرتقالي، الحزب التقدمي الاشتراكي، تيار المردة، الجماعة الإسلامية، الحزب القومي السوري الاجتماعي، ما بعرف أي واحد معني كذا جزء، حركة أهم شيء حركة الشعب، نجاح وكيم هو وابنه، اثنين ما هو دي حركة الشعب، من هو ابنه يمكن مع ابنه الثاني بس، الجماعة الإسلامية مثل ما قلنا، الحزب الشيوعي، التنظيم الشعبي الناصري، مواطنون ومواطنات في دولة عصابة شرب النحاس، لقاء القوى والأحزاب الوطنية، حزب لنا، مين حزب لنا؟ قعقور، قعقور، حزب التحرير، الحزب الديمقراطي اللبناني، تجمع العلماء المسلمين، حزب التوحيد العربي طبعا ويام شوز، حزب الاتحاد وحركة التوحيد. هودي يلي رفض. وين الحزب تبيت؟ ليه ما حاطين اسم حزب شو اسمه هذا الصرصور علي حجيزي؟ حزب الرأي مش رافض، لا ليه مش حاطينه ضمن الجدول؟ مش عيب عليكم؟ أما الأحزاب المؤيدة للاتفاق فهن القوات، الكتائب الوطنيين الأحرار وحزب الحوار الوطني. فشفتوا كل الأحزاب رافضة، نحن كوننا رأي وعطيناكم، شفتوا كل الناس رافضة، ما في غير أقلية بدل الاتفاق، مع أنه العكس هو الصحيح تماماً.

على كل السيف أصدق إنباء من الكتب. رديت فعل العالم من بعد توقيع الاتفاق الرغبة بالخلاص منكم ومن كل الحروب العبسية بتأكد أن الناس مع الدولة وقفة وراء الدولة ولن تقف وراء العصابات والميليشيات بعد اليوم. قد ما عباس عمل إحصاءات.

بهالفقرة اليوم عملكن ميكس تبولة فتوش على الطريقة اللبنانية. رح نحكي نتائج المباريات المونديال بالأمس ورح نقرأ المقال اللي اخترناه لليوم يلي هو مقال بنكهة رياضية سياسية، لأنه بدي الفقرة الأخيرة الخاصة بالسوشيال ميديا تكون فقط اليوم بالتعليقات السياسية وتحديدا على الكلام الصادر عن الرئاستين في لبنان. أدام بالنهاية عبد الفتاح والمفتاح بيدو، بننظم المباراة مثل ما بدنا، بننظم البرنامج مثل ما بده مزاجنا بكل ديمقراطية. ثلاث مباريات كانوا عم يصيروا بالدور الـ 32 للمونديال بالأمس. المباراة الأولى انتهت بفوز إنجلترا على الكونغو الديمقراطية 2-1 باللحظات الأخيرة عن طريق هاري كين قائد المنتخب وما أحد أفضل المهاجمين بالعالم حاليا. أسالت العرق البارد الكونغو لإنجلترا وكادت أن تطيح بها خارج المونديال، وهي مدججة بالنجوم والكونغو المشاركة الثانية لها في المونديال، إنما قدموا عرض رائع جدا وللأسف بس ما صمدوا أمام الهجوم الإنجليزي. المباراة الثانية كانت صادمة أكثر أسا للفرق الأفريقية. السنغال كانت عم تتقدم على بلجيكا بكل نجومة 2-0 وكانت أكل الأخضر واليابس بالملعب، إنما بثلاث دقايق وبغفلة كالعادة من الفرق الأفريقية قدرت بلجيكا ترجع للمباراة وتتعادل 2-2 ويروحوا للوقت الإضافي لتفوز 3-2 بركلة جزاء بالدقيقة الأخيرة، وكان في ظلم تحكيمي فاضح جدا على منتخب السنغال، وأكثر من هيك في عنصرية للأسف. يعني مسموح للفريق الأبيض يحكي، المدرب تبيته بيحكي ما بياخد انذار، بينما الفريق الأسمر ممنوع حدا يحكي، مباشرة الانذارات جاهزة وظلم تحكيمي بالبنالتي كمان. أما المباراة الثالثة فصارت فجرا وجمعت صاحب الأرض الولايات المتحدة مع منتخب البوسنة والهرسك وانتهت بفوز الولايات المتحدة وتأهل للدور 16 بنتيجة 2-0. اليوم عنا ثلاث مباريات كمان على الساعة 10 المساء. إسبانيا بتلتقي مع منتخب النمسا، وعنا المباريات الباقية على الساعة 2 فجرا. البرتغال بتلتقي مع كرواتيا بمباراة متكافئة وقوية، وعلى الساعة 6 صباحا سويسرا بتلعب مع المنتخب العربي الجزائري.

اللي عم يسأل عن منتخب مصر، مصر بكرة بس بالليل على الساعة 9 بتلتقي مع أستراليا. هودي بالنسبة للنتائج يلي تم تسجيله بالأمس، مع ملاحظة الظلم التحكيمي على الفرق الإفريقية وكأنه ممنوع أنه يكسبوا فريق أوروبي. خلينا نروح للجزء الثاني من الفقرة، وهو المقال اللي اخترنا نقرأ لكم إياه لليوم. حبيت دايما بأجواء المونديال نروح على فكرة شوي بعيدة عن الأمور السياسية اللي بنحكي عنها بالمقالات يوميا، لعدم التكرار وللنظر لفكرة جديدة. يعني من حوالي أسبوعين ببداية المونديال كنا قرينا لكم مقال عن كيف الأجواء المونديالية بعض وقت بتصلح علاقات الدول السياسية، وعطينا أمثلة يعني خلافات سياسية تم حلها بغرف المونديال. اليوم بدنا نحكي العكس تماما، كيف الأنظمة الدكتاتورية بتستغل أجواء المونديال لحتى تمرق القرارات وتفرض ضرائب وبدون ما ينتبه الشعب يلي بيكون مهووس بالمونديال. المقال كتبته زميلتنا رنا البايع بصحيفة المدن الإلكترونية تحت عنوان هندسة الإلهاء الكروي، المونديال أفيون الشعوب. تعالوا حتى نتعرف كيف بعض الأنظمة الدكتاتورية استغلت أجواء المونديال بالسنوات الماضية لتمرق قرارات صعبة بدون ما ينتبه للشعب. تبدأ رنا البيع مقالة في غمرة الصخب الذي يملأ الملاعب وهتاف الملايين خلف الشاشات، تصاب الذاكرة الجماعية للشعوب بنوع من انعدام الوزن. فجأة تختزل الجغرافيا في مساحة المستطيل الأخضر، ويصبح مصير الأمة معلقا بقدم لاعب أو بصفارة حكم. هذه اللحظة تحديدا حين يبلغ الشغف البشري ذروته هي التوقيت المثالي الذي تنتظره المطابخ السياسية والاقتصادية حول العالم. لم تعد العبارة الشهيرة لكارل ماركس عن الدين كأفيون للشعوب دقيقة بما يكفي في العصر الحديث، فهناك أفيون معاصر يصنع في أروقة الفيفا. فالمونديال ليس مجرد حدث رياضي، بل تحول إلى أكبر ستار دخان تكتيكي تمرر خلفه القرارات الأكثر قساوة وتؤجل عبره الأزمات الوطنية الكبرى. الإلهاء الكروي ليس نظرية مؤامرة، بل هو واقع توظفه السياسة بذكاء. فالحكومات بديناميكيتها البيروقراطية تعلم أن القرارات غير الشعبية كرفع أسعار الوقود أو زيادة الضرائب تحتاج إلى صدمة مضادة تمتص غضب الشارع، ولا توجد شحنة عاطفية أقوى من كأس العالم، حيث تجد الحكومات في غمرة الذهول الجماعي فرصة لتمرير قرارات صعبة بهدوء. ليست هذه ظاهرة حديثة، فمنذ أن استضافت إيطاليا الفاشية مونديال 1934 أدركت الأنظمة أن الملاعب ليست مجرد ساحات رياضية، بل أدوات لقوة ناعمة وصرف للانتباه وأحياء شعار روما القديمة الخبز والسيرك. وفي مونديال عام 1990، وبينما غرق الشارع الإيطالي في حالة حداد كروي بعد الخروج الصادم أمام أرجنتين مارادونا، استغلت النخبة السياسية المأزومة آنذاك شلل قدرة النقابات على التعبئة الفورية لتسريع خطط التكيف الهيكلي والتمهيد لقرارات اقتصادية صعبة تزامنت مع طي صفحة البطولة. أما النموذج الأبرز في العصر الحديث فكان في ألمانيا 2006، فبينما كانت البلاد تعيش نشوة استضافة المونديال وغارقة في احتفالات الحلم الصيفي، تراجع صخب الاحتجاجات ضد أكبر زيادة ضريبية في تاريخ ألمانيا الحديث بعد الحرب العالمية الثانية. تم رفع ضريبة القيمة المضافة من 16 إلى 19%، والتي أقرها البرلمان عشية البطولة وتأمن تطبيقها بفضل انشغال منشطات الصحف ونقاشات الشارع بالتكتيك واللاعبين. تابع رنا البايع بمقالة وشرح وجهة نظرة، الزاوية الأكثر عمقا في التخدير الرياضي هي محاولة الأنظمة مصادرة الانتصارات الجماعية وتحويلها إلى سوق غفران
دعم الأعين عن الإخفاقات الهيكلية في الصحة والتعليم والاقتصاد. فعندما يعاني بلد من تضخم خانق أو عزلة دولية، يعاد توجيه أي إنجاز كروي عبر الآلة الإعلامية ليتحول من جهد عرق اللاعبين إلى دليل على حكمة وعظمة القيادة فيما يعرف بالعلوم السياسية بالغسيل الرياضي. عام 1978 استضافت الأرجنتين المونديال تحت وطأة ديكتاتورية عسكرية شرسة بقيادة خورخي فيديلا، وبينما كان الملايين في الملاعب يهتفون لأهداف ماريو كامباس، كانت زنازين مدرسة الميكانيكا للقوات البحرية التي تبعد أقل من 2 كيلومتر عن المدرجات الصاخبة تشهد أبشع عمليات التعذيب والتصفية للمعارضين. وقبلها تحديدا في مونديال المكسيك 1970، ركب الجنرال البرازيلي الديكتاتور إيميليو ميديسي موجة الفوز التاريخي باللقب الثالث بوجود بيلي. وظف النظام الاستبدادي هذا السحر الكروي لشرعنة أداة القمع الشرسة، رابطا في أذهان العامة بين شعار السلطة الإقصائي وبين وطنية الانتصار. ولم تغب هذه الاستراتيجية عن العصر الحديث، فروسيا التي استضافت مونديال 2018 في أوج العقوبات الغربية عليها لم تكتفي بتلميع صورتها الدولية وكسر عزلتها الدبلوماسية لأسابيع، بل استغلت هندسة التوقيت محليا إلى أقصى حد. ففي ذات يوم المباراة الافتتاحية للبطولة أعلنت الحكومة بهدوء عن قرارها التاريخي والمثير للجدل برفع سن التقاعد، ممررة واحدا من أصعب القوانين الاجتماعية تحت غطاء من صخب الملاعب وهتافات الجماهير التي لا تنطفئ.

بتختم رنا البيع مقالة: لكن هل الجماهير ضحية ساذجة لعملية التخدير هذه؟ الأمر أكثر تعقيدا من مجرد شعب مخدوع وحكومة ماكرة. في كثير من الأحيان يمارس المواطن الهروب الطوعي ويختار أحيانا هذا الإلهاء بوهي المشجع المحاصر بالأزمات المعيشية والانسداد السياسي، ويتحول العشب الأخضر هنا إلى ساحة معركة بديلة يعوض فيها المواطن المسحوق هزائمه اليومية أمام لقمة العيش بانتصار رمزي على دولة أخرى. ينتهي المونديال، تطوى الأعلام وتعود الجماهير إلى بيوتها، وهنا يكمن التحدي الحقيقي: رصد لحظة الصحوة من التخدير عندما يعود المواطن في الصباح التالي للمباراة النهائية، ليجد أن النجم الذي هتف له قد عاد إلى قصر المليارات، بينما يستيقظ هو على الأسعار الجديدة والضرائب المرتفعة. حينها فقط يدرك العالم أن الكرة لم تكن يوما مجرد لعبة، بل كانت الساعة الرملية التي تدير بها السلطة بمساعدة الفيفا وعي الشعوب إلى أن يحين موعد المونديال المقبل.

يعني أعطت رنا البيع العديد من الأمثلة عن كيفية استغلال السلطة للمونديال، سواء من أجل تمرير الضرائب أو القرارات الغير شعبوية أو استثمارها بالظلم والقمع لا شعوبة. فعلا هيدا شيء قائم. من آخر الأمثلة هيدي ما لحقت تكتبها، هي ما حصل مثلا بمصر هلا، كل أسعار النفط نزلت إلا هن قرروا أنه لا، نحن مش رح ننزل أسعار، بالعكس رح نرفع الأسعار من جديد كضرائب على الشعب يلي كله ملتهي بتشجيع المنتخب وعم يدعيله بالانتصار بمباراته القادمة أمام أستراليا. شفتوا كيف بتصير الطابة مثل الدين أفيون الشعوب.

الصلابة التي تبديها الدولة ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالدفاع عن المفاوضات التي تقيمها والنتائج التي وصلت إليها والرهان على أن الدولة فقط هي من تفاوض عن نفسها ولا أحد يفاوض عن لبنان، طبيعي أن تقابل بهجمة تخويلية شرسة من قبل الجيوش والحشرات الإلكترونية الممانعة بأصنافها المتعددة. لم يكن الكلام الذي قيل بالأمس سواء من رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية كلاما جديدا، إنما كلاما مكررا لا عسى وعلى، يعني أنه ما فهم يفهم، قال لك قال التكرار بيعلم الشطار، بس برضو منوين يتعلموا ولا نوين يفهموا. خلينا نأخذ عينة من الردود التي أتت على كلامهما المدافع عن حق الدولة بالتفاوض وعن أن هذه الطريقة المثلى والأقل خسارة بعيدا عن المعارك العبثية والمعارك والإسنادات الانتحارية.

خلينا نبدأ مع ما كتب عضو المكتب السياسي للعصابة الصفراء بلال اللئيس، واحد من المفكرين العظيمين اللي عم يظهرون على الساحة مجددا. قال لك يتعين على جوزيف عون هيك حاف بدون لا رئيس ولا، لأن مش معترفين فيه، ما بسموها سلطة الاحتلال. يتعين على عون أن يتراجع، فالمكابرة لا تفيده، ستعمق أزمته وسيرى نفسه الخاسر الوحيد بعد حين. موازين القوى في الداخل ليست لصالحه، وخارجيا إذا نجح التفاوض الإيراني الأمريكي فهو خاسر، وإذا وقعت الحرب فخسارته أكبر كونه حسم موقعه في المعسكر الصهيو أمريكي. يعني ولا تحليل البول، تحليل البول بتطلع نتائجه مفيدة أكتر من كلام بلال اللئيس. خلاص هلا الرئيس لانه حريص على مصلحه الشعب، ولانه بده يمشي بمسار التفاوض ويجيب حق البلد، ويقول انه ما حدا بيدافع عن الدوله الا الدوله، وما حدا بيفاوض الا الدوله، فصار هو بالمحور الصهيوني الامريكي حسب موقفه خلاص، وهو هيك طالع خسران برايه، يعني ما في اي مجال للفوز، فعم ينصحوا يتراجعوا ما يكبر. طبعا ما بينصحوا انفسهم انه يتراجعوا عن مواقفهم العشوائيه وعن انتمائهم اللاوطني وعن تجارتهم بالوطن وبدم اهلهم. لا، لأنه هن أشرف الناس، هن بياخدوا الأوامر من ربنا، مش هنك ما بيعملوا أي مراجعة. حسين زين الدين، واحد من مشايخ العصابة، برضو كان عم يكتب ردا على رئيس الجمهورية، قال لك حزين على 4000 شهيد وأنت شريك بدمهم، حزين على 100,000 النازحين وهم يلعنونك لأنك حليف عدوهم، هل حمتهم دبلوماسيتك أم كرست تهجيرهم؟ أنت منفصم أم كذاب أم تذرف دموع التماسيح؟ طبعا لو أن دولة كانت بتحاسب على هذه الإهانات المتتالية لرئيس الجمهوري رئيس الحكومة، بس دولة تركتون عم تقول لهم جعدنوا قد ما بكون، نحن بيشين بالطريق وما عم نرد على كل هذا النباح. قال له هل دبلوماسيتك حمت العالم؟ طب هل سلاحك يا حسين حمى العالم؟ هل حسين عم تسمع يا حسين زين الدين؟ سلاحك حمى الناس؟ حمى الأحياء؟ حمى الأموات؟ حمى البيوت؟ حمى الأراضي؟ طبعا لا، هجرت وتسبب بدمار البلد وتسبب بعودة الاحتلال، بس كمان أنتم ما بتعملوا مراجعة لأنه بتاخدوا الأوامر من ربنا.

بناخد بعد تغريدة منى حوا، كله هيدا ردا على الكلام السيادي الرئيسي اللي عم يطلع. منى حوا كتبت عم تقول: الذين حاربوا المقاومة في إسناد غزة باسم السيادة هم أنفسهم المتهافتون على إسناد نتنياهو وإسرائيل من بوابة التطبيع. السيادة عندهم بس ضد سلاح المكاومة وممسحة عند أقدام الاحتلال. لك تقبرني السيادة اللي انتو فيها يا منى، يلي بترهنوا البلد وبترهنوا الناس والبلاد والعباد كرمال فخاد المرشد. هيدي هي السيادة بحد ذاتها. هلا طبعا مش ناطرين الشهادات الوطنية منكم، يعني توزعوا شهادات حسن سير وسلوك وتعملوا فحص دم بالوطنية، لانه انتو بحاجة لفحص دم لانكم لا عنكم لا انتماء ولا وطنية. عم توجهوا الشهادات بالتخوين لا ناس عم تدفع عن البلد وبدها مصلحة البلد.

أما آخر تغريدة منخذها بهيدا المجال فهي معاكسة تماما لهذا الواقع، لا بل تصف معاناة تشبيح هذه الحشرات الإلكترونية. ملك، واحدة من أبناء البيئة المعارضين لحروب الإسناد، كانت عم تكتب في جماعة بلبنان ما عندهم مشروع غير بس تخلص الحرب من فرجيكن. مش عاجبك هاجر، استرجي تطلع الضيعة يا عميل، بدنا نسقط الحكومة لكل 17 أيار 6 شباط. بتحدى أي جراح دماغ شاطر أنه يفتح له الراس ويلاقي غير هالأشياء بداخلهم. هي بالأساس ضد معارك الإسناد وضد الحروب ومع السلام، فكيف إذا كانت من البيئة طبيعي أنه تتعرض يوميا لشتائم وتخويل وتطاول وانتهاك أعراض قد ما بدك، فكانت عم تقول لهم هيدا اللي لقيتهم منه بكل فترة الحرب وتفرغين لحتى يجمعوا علينا وبس تخلص الحرب منفرجيكم وبكرة بتشوفوا بدنا نسقط لكم. جعدني شعارات، جعدني لا أكثر ولا أقل.

خلينا بعد ناخد تغريدة من زميلنا الكاتب والأستاذ الجامعي باسل صالح يلي كان عم يكتب: بما أنه ما في استقالة من الحكومة وما في تصعيد، ما في استقالات من مجلس النواب، ما في كم صاروخ واكتفوا بكم بيان لا بيقدموا لا بيأخروا، معناته الثنائي موافقين، لا بل كانوا عاطين ضوء أخضر للاتفاق فقط لوضع الأمور بنصابها. وجهة نظر تستحق الاحترام منه، بما أنه القصة اقتصرت على شوية رعاع وهمج نزلوا ليلة الاتفاق، عملوا لهم هيك شوية حركشة بالطريق واستعراض، أكلوا قتلي ورجعوا، لا في استقالة بمجلس النواب ولا في استقالة بالحكومة، فمعناته هن الجماعة موافقين بس قدام ناسهم عم يحاولوا يبينوا أنه معترضين لأنه عارفين أنه ما في غير هيدا الطريق. هن بس مشكلتهم أنه ما بدهم الدولة اللي تفوض، بدهم بس إيران تفوض على لبنان ويكون لبنان كله على بعضه بأهله وناس وشعبه، هو مجرد ورقة على طاولة التفاوض بين باع وبين شرفية. تخيل من الوقاحة واحد بيطلع وبيسأل وعلى حاطط لك العميمة بيقول له أنه دبلوماسيتك حمت العالم، تسلم لي أنت سلاحك شو حمى العالم؟ يعني شو بدي لك حميهم لدرجة أنه تهجر أكثر من 1,200,000 وصار عنا 68 بلدة محتلة. طب اسألوا حالكم هالسؤال قبل ما تسألوا على القليل الدبلوماسية ما بتخسر شيء، بينما معارككم العبثية وحماقات وتيسانات الأسناد خسرت آلاف البشر، أرواحهم وولادهم وأشغالهم وأرضهم.

نشاط وإصدارات غزيرة للفنانين بهالفترة. يوميا عندنا تقريبا 10-12 أغنية بينزلوا جديد على هاي. نعم ثلاث أرباعهم ما بينسمع، بس يعني بنحاول كل يوم نختم لنا بإصدار جديد نعرفكم عليه. من بعد الديو اللي جمع سعد المجرد مع محمد فضل شاكر بالقمر ديالي، هالمرة مع المطرب المصري والملحن رامي جمال، أغنية ليلة ورا ليلة. سعد المجرد ورامي جمال. هلا في الاخرس سمعناكم اياها بنص الحلقة، في كمان آدم بس رايقها لا تصلح لنختم عليها. هيدا عم نحكي على الأغاني اللي بتنسمع، أما الأغاني اللي ما بتنسمع فشو بدنا فيها؟

أكثر شيء مستفز بهذه الجوقة اللي بدها توزع الشهادات الوطنية على العالم وتتهم بالصهيونة وبالخيانة والعمالة وكذا، أنه بيدعوا الدولة لحتى تراجع نفسها وتتراجع عن قراراتها، بينما هني ما بيعملوش أي مراجعة نقدية. لا، لأنه هني بيعتبروا حالهم ما بيغلطوا، اللي بياخد أوامر منه مباشر وبيحكي معه كل يوم بطريقته وبياخد الأوامر منه بينفذها برأيهم طبعا بزعمهم، فهيدا ما بيغلط، كيف بدك يعترف بغلطه؟ وهو بالأساس الفينيقي ما بيعترف انه غلطان، فكيف اذا كان فينيقي وممانع بنفس الوقت؟ طبيعي انه هو على حق دائما. طب يا سيدي، قبل ما تدعو الدولة لحتى تراجع نفسها وتعمل مراجعة نقدية، جربوا شي مرة تعملوا المراجعة النقدية وشوفوا تخبيصاتكم، شوفوا ليه الناس صار ما عندها مشكلة انه تعمل اتفاق مع اسرائيل لتخلص منكم ومن اجرامكم وقرابكم وزعرانكم. اسألوا ليش وصلت الناس لهون قبل ما تهدوا تتفلسفوا على العالم. بس انتم لا تجرون اي مراجعة نقدية نهائيا، لانه بتعتبروا حالكم فوق النقل، تضربوا وتخوا. اللي بيسمع الاتهامات الموجهة لرأس السلطة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بيفكر الدولة هي اللي فتحت حماقات الإسناد وهي اللي فتحت المعركة واستجلبت الاحتلال وانهزمت وخسرت. باختصار، الدولة عم تحاول تصلح اللي نزعتوه، عم تحاول تنظف اللي وسختوه، عم تحاول تحرر يلي كنتوا سبب باحتلاله. وعلى قولتكم اللي عاجبه يهاجر. مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الخميس من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنيكم. بعيد نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام، شبكة إفاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بيننا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان.

0: وعائشة نور لبناني. موتوا بغيظكم.
1: ده ايه حب عالي وعلي، حب غير حالي.
0: وبكرة بتنور المدينة بوجودكم كمان، تزداد نورا وعشراقا. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباحكم.

0: نابولي اف ام صباحكم ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
3: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70. FM. منذ أن بدأنا لم نغب يوما. لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل. نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية، بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، عالم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
2: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد،

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي. برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب.
3: Your name here. Tripoli FM.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الابي سي درج التل 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بورتوبيلو.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: الخبرة سنين،
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

عندي عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غير اللي

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 9

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

لك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعالم.

0: وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت البط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
3: على هواكم
4: على 97.9 و101.5 FM.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع، واصل لعندك. 76 40 30 50.

0: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-857-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستغرام.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته مع اني اقدر.